0: فرايز كبابس كريمز ديلي
1: ذا بيست ميني باري بيست درينك
0: بيست فيلم
1: شولي
0: نهي دیکھی
1: شولي نهي دیکھی